كلت بنكورت سبا ما يلال يسكر لي في مرت غرغ الزاري جازك يزلن انغانا مشراين تدقو يا سداد غدنا هانت وافل فوتا جمسكالاش الجوب النشا شريتا لخسرت سنفرتي دي في المسال.